أي في أستانا بجمهورية كازاخستان. وخلال الاجتماع التقى رمضان رحيم زودة بوزير الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ شو هونغ، وناقش الاجتماع التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة العابرة لحدود بما في ذلك الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وقضايا عمل أخرى. بمبادرة من سفارة جمهورية تاجكستان لدى جمهورية بولندا ومقرها برلين بالتعاون مع جمعية التاجيكية البولندية، أقيمت بطولة لكرة القدم في وارسو. بحسب سفارة جمهورية تاجكستان في ألمانيا، فقد أقيم هذا الحدث عشية يوم الشباب في جمهورية تاجكستان وتزامنا مع اليوم العالمي لكرة القدم، وهدف إلى تعزيز الصداقة والتضامن والتشجيع نمط حياة الصحي بين أبناء الوطن. وشارك في بطولة 10 فريق ضمت أكثر من 100 شاب التاجيكي مقيم في وارسو. ودعا سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تاجكستان لدى جمهورية بولندا ومقرها برلين إمام الدين ساتوروف المشاركين في بطولة إلى تعزيز الصداقة والتضامن بين أبناء الوطن، وهنا الفريق الفائزة وقدم لها الجوائز والهدايا التذكارية. في ماي وبدعم من مؤسسة كوريا وأمانة منتدى التعاون لآسيا الوسطى وجمهورية كوريا، أقيم مهرجان ربيع آسيا الوسطى في سيول. بحسب سفارة جمهورية تاجكستان لدى جمهورية كوريا، فقد نظم ركن ثقافي التاجيكي ضمن فعاليات المهرجان، وفي هذا ركن عرضت صور الفوتوغرافية للمصور شهرة جون يوروف، وقدمت ألحان وموسيقية تاجيكية كلاسيكية من أداء شهرة جون يوروف وخول محمد يوروف. كما استمتع سكان سيول والضيوف الآخرون بتناول التشكيليات المتنوعة من مأكولات التاجيكية. عقد في مدينة دوشنبي لقاء بين مدير وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية تاجكستان حبيب الله نظار زودا ورئيس هيئة الطيران المدني لجمهورية مصر العربية سميح محمد فوزي، إضافة إلى مسؤولي شركة طيران أي كايرو إيجيب. وأفادت بذلك وكالة خبر نقلا عن وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية تاجكستان، وناقش الجانبان خلال لقاء قضايا التطوير والتعاون في مجال الطيران المدني وفتح رحلات جوية بين عاصمتين ومدن أخرى، إلى جانب إطلاق رحلات الشحن الجوي. وفي ختام اللقاء تم توقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية تاجكستان وهيئة طيران المدني لجمهورية مصر العربية. في ماي وبمبادرة من سفارة جمهورية تاجكستان لدى المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع مكتب منسق المقيمين لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة الرياض، التحذيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2028-2026 والمقرر عقدها خلال فترة من 25 إلى 28 مايو 2026 في مدينة دوشنبي. وأفادت بذلك وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية تاجكستان لدى المملكة العربية السعودية، وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن مؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وأعضاء سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في الرياض، بما في ذلك قيادة المنظمة العالمية للمياه، إلى جانب ممثلين عن أوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام السعودية. وأكد سفير تاجكستان لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي أهمية المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028، مشيرا إلى أن عملية دوشنبي للمياه تمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار والتعاون والعمل المشترك في مجال إدارة الموارد المائية على مستوى العالمي.
مستمعون على كارم سمعتم نشرة الأخبار.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل من دوشنبة إضاءة واستجيك، ولن نقدم لكم شرحا بعنوان المناخ الاستثماري الملائم في طاجكستان. طاجكستان بلد ذات التاريخ الغني. بدأت حدود طاجكستان الحديثة تتشكل منذ العصور القديمة. هناك حفريات أثرية في أراضي طاجكستان الحالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. عاش الأسلاف القدماء من الطاجك في أراضي طاجكستان الحديثة وكذلك في جمهورية آسيا الوسطى الأخرى. في القرن الرابع قبل الميلاد في عهد الإمبراطورية كوشان كانت الدولة قوية اقتصاديا، لأنه فيها كانت هناك مسارات من طريق الحرير العظيم الذي كان يربط الصين مع بحر الأبيض المتوسط. في القرنين التاسع والعاشر وحدت سلالة السامانية أراضي شاسعة من سرداريا إلى جنوب غرب إيران. لقد كان وقت ازدهار الدولة عصر أعظم الشعراء والعلماء والفلاسفة، وغطت هذه المرحلة أيضا عصر النهضة الذي زود العالم بإنسانيين مثل مؤسس الشعر

الفارسي التاجيكي الأستاذ أبو عبد الله رودكي وفردوسي وعمر خيام. ترتبط المرحلة الجديدة في تطور تاريخ طاجكستان بإعلان استقلالها الوطني، ومنذ حصولها على الاستقلال اتبعت جمهورية طاجكستان سياسة نشطة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي عن طريق إدماجها في الاقتصاد العالمي. يساهم المناخ السياسي والاستثماري والأفعال التشريعية والتنظيمية المعتمدة في حل العديد من المهام ذات الأولوية المتعلقة بنمو وتحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. الاقتصاد النامي في طاجكستان له علاقة قوية مع الاقتصاد العالمي، وتعاني طاجكستان من عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية بجانب الدول الأخرى. يتم تسريع عملية إصلاح السياسة التنظيمية من أجل خفض القيم وتبسيط إجراءات تطوير أنشطة ريادة الأعمال والاستثمار. إن جمهورية طاجكستان كالعضو الكامل في المجتمع العالمي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أقصى قدر من الاندماج في الاقتصاد العالمي بواسطة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. طاجكستان البلد الذي توجد فيها أكبر مصادر المياه في آسيا الوسطى. إن تنمية الطاقة المائية هي إحدى الأولويات لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في طاجكستان وغيرها في المنطقة. إن موارد طاجكستان فريدة من نوعها، وتحتل طاجكستان إحدى المراكز الأولى في العالم من حيث احتياطياتها.

يحدد هذا التقييم الاستراتيجية الرئيسية للبلد. أعطت الطبيعة النفسية لطاجكستان فرصا هائلة في مجال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. في المتوسط يبلغ طول الأنهار في طاجكستان حوالي 10,000 كيلومتر، وهذا يدل على أن جمهورية طاجكستان لديها مخازن لا ينضب من موارد الطاقة الكهربائية، وتحتل المركز الثامن من حيث احتياطات المياه للفرد الواحد. إن وجود موارد الطاقة الكهربائية قد حدد اتجاه تطوير النشط لصناعة الطاقة من خلال إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، والتي بدورها خلقت الفرصة لإنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في طاجكستان. تم افتتاح المشروع الإقليمي كاسا ألف في 12 مايو عام 2016 في طاجكستان بمشاركة الممثلين عن حكومات الدول الأربعة المشاركة في المشروع: طاجكستان وأفغانستان وباكستان وقرغيزستان. وسيتم تنفيذ خط النقل الطاقة الكهربائية على الجهد كاسا ألف، والذي سيتم من خلاله تصدير الكهرباء من طاجكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان خلال عامين. وتتجاوز ميزانية المشروع الإقليمي 1 مليار دولار أمريكي. إن صناعة التعدين ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الألياف القطنية وتجهيز الألومنيوم الأولية تحسب من صناعات ذات الأولوية من بين القطاعات الصناعية. تمتلك طاجكستان واحدة من أكبر مصانع الألومنيوم الأساسية، وهي مهتمة بتطوير الصناعات التي تقوم بمعالجة الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الحالية من الموارد الطبيعية والقرب من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية للصين وكازاخستان وروسيا والهند. فإن تطوير قطاع التعدين في طاجكستان له آفاق جيدة.

حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 600 موقع لعدد من المعادن المفيدة. بمشاركة المستثمرين الأجانب يتم إجراء الاستكشاف الجيولوجي النشط لدراسة احتياطيات النفط والغاز. الظروف الطبيعية والمناخية الجميلة للبلد مع عدد كبير من الأيام المشمسة وحجم المياه وكذلك الوديان الخصبة تسمح بنمو الأنواع المختلفة للفواكه والخضروات. وإضافة على ذلك فإن قرب الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في روسيا وكازاخستان والصين وأفغانستان وباكستان يجعل القطاع الزراعي جذابا للغاية. الموارد الطبيعية لطاجكستان متنوعة جدا، تم العثور على الكثير من مواقع من معادن المفيدة وأشباه المواد الكيميائية والمعادن النفيسة النادرة مثل الزنك، جيبو بزموت، المولبنيوم، النحاس، الذهب، الفضة، الانتيمون، الزعبق، الفروسبور، المذهر، اليورانيوم في أراضي الجمهورية. الحديد، فالمغنيس، والمغنيسيوم والموارد المعدنية الأخرى في أراضي البلاد. طاجكستان لها 60,000 طن من احتياطيات الفضة. الزراعة هي الثاني أكبر قطاع في الاقتصاد. المقام الأول يحتل قطاع الخدمات والذي يوفر نحو 70% من الوظائف و35% من عائدات.

القطن هو المنتج الزراعي الرئيسي للتصدير، حيث يشكل 90% من إجمالي الصادرات الزراعية، وتشكل المنتجات الأخرى للصادرات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الخامة والمجهزة حوالي 9% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية. في السنوات الأخيرة زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة بشكل ملحوظ. لا توجد لطاجكستان إمكانية الوصول المباشر إلى المواني البحرية، لذلك فإن الطرق السريعة والسكك الحديدية في طاجكستان لها أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكثر من 90% من حركة المسافرين وأكثر من 70% من حركة الشعب تأتي عن طريق النقل البري. الطبيعة الغنية والتراث الثقافي القديم تجعل البلاد أحد مراكز السياحة الثقافية والتعليمية والصحية الدولية. على طريق الحرير الكبير بطاجكستان يوجد عدد كبير من المعالم التاريخية والسياحية التي تجذب السواح من الدول الأجنبية القريبة والبعيدة. طاجكستان لها تراث ثقافي وتاريخي كبير وثقافة أصيلة وموقع جغرافي متميز ومناظر طبيعية متنوعة وآثار طبيعية فريدة للسياحة الخارجية والمحلية. طاجكستان غنية بالبحيرات النظيفة مع مجموعة واسعة من المصادر. وفي جبال زولاي على أراضي ولاية بدخشان الجبلية تقع أكبر بحيرة مالحة وغير ضارة، هي بحيرة قراكول، ويصل عمقها نحو 236 متر. تحظي جبال فان التي تقع بين وادي زرافشان وحصار بشعبية وشهرة خاصة بين السياح والمتسلقين. في الحوض الصخري للجبال تقع أكبر البحيرة إسكندركول.

مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إضاءة السجية سمعتم إلى شرحنا بعنوان المناخ الملائم الاستثماري في تاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصاء العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرا.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

مستمعون الأكارم، والآن نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة سوخت، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

تعتبر مدينة فوجيان اليوم أكبر مركز صناعي وثقافي في شمال طاجكستان، وثاني أهم مدينة في الجمهورية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 155,000 نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشونها. تعتبر مدينة خوجند اليوم مركزا هاما للنقل، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط خوجند في قرية بوروف. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الامبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينغراد على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991 بعد استقلال البلاد أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى خوجند. تاريخ خوجند: على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان خوجند واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه منذ زمن طويل إلى كرم سكانها والعلماء الموهوبين والحرفيين. في مصادر تاريخية ومعروف من القرن السابق، تجذب المدينة انتباه السياح إلى العديد من القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، وكذلك الضريح مسجد الشيخ مصلح الدين قرني 17 و18.

تتمتع مدينة خجان بتاريخ غني منذ قرون، ففي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية أسست المدينة في عهد الملك كيانير كيقوبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمينيين داريوش. بعد فتح مدينة فراروت والسجلبوستة من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصر. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خجان كمدينة تضم أشخاصا كرماء يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناطق وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خجان. تمتع ممثلو سلالة آل خجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما لذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين، لكن من الأفضل

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية. تطورت اقتصاديا وروحيا، قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي لتيمور والشيبانيين والشرخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشى صورتها في ظلام الألفية. مع مرور الوقت أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقائع المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشعر، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشهج أثري والمسافر الشهير حاجي يوسف والملحن والمغني صادق خان أثري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية

على انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية لتحرير الوطن في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. سعدت المدينة إلى الضفة اليمنى لسير سيرداريا وألقت جسرين عليها يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شوات ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعون الأكارم من الشمية الصديق سمعتهم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خجان مصر تراث العلماء.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها: التقى وزير خارجية تاجيكية بوزير خارجية روسيا، تقديم مؤتمر دوشنبه لمياه في أبوظبي كمنصة الهامة للحوار العالمي، سفير طاجيكستان يلتقي برئيس محكمة اقتصادية لرابطة الدول المستقلة. مستمعون الأعزاء، الآن تسمعون أهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجيكستان. في 18 مايو 2026 التقى وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهردين الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا اتحادية لمشاركة في مراسم تسلم كبسولة تحتوي على تراب من مقابر الأبطال طاجيكستان نصرة الله مقسوم وشيرين شاه شهتمون، وكذلك ابن باريز لشعب طاجيك نسور محمد بوزير الخارجية روسيا اتحادية سيرجي لامروف. وخلال لقاء ناقش رئيس دبلوماسية الوضع الراهن وفق تطوير التعاون الصناعي، كما تبادل الآراء حول قضايا ملحة على أجندات الدولية. وقد جرى اللقاء في أجواء ودية وبناء تقليدية. في 18 مايو تم تنظيم المؤتمر الصحفي في مدينة أبوظبي بمبادرة مشتركة بين سفارة جمهورية طاجيكستان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حول مسار الاستعداد لمؤتمر الدولي رابطة رفع المستوى بشأن العقد الدولي لعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 و2028. وقد شارك في إجازة صحفي ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية مثل القناة الأبوظبي والصحف الاتحادي وبين وغلاف النيوز وزان الشينول ووكالة أنباء إمارات وعام، وبإضافة إلى خبراء من مؤسسة المتخصصة التابعة لأمم متحدة في دولة إمارات. وألقى كل من سفير جمهورية طاجيكستان فوق الأدى وموفد أشرف جون غلو ومناسقة المقيمة لأمم متحدة في دولة إمارات شايمة حسين غرغاش كلمة في هذا الاجتماع، حيث تحدث أشرف جون غلو عن المبادرة العالمية لرئيس جمهورية طاجيكستان زعم أمة فضيل إمام علي رحمن في مجال حل القضايا المتعلقة بمياه ومناخ. وقدم عرضا مجازا لأهداف المؤتمر دوشنبه لمياه وأولويته ونتائجه المتوقعة، ولا سيما دوره في تعزيز الحوار العالمي بشأن الهدف السادس من الأهداف التنمية المستدامة ومساهمة في دفع مؤتمر الأمم المتحدة لمياه في عام 2026 في مدينة أبوظبي وعام 2028 في مدينة دوشنبه. وفي الختام تم عرض الفيدرتوجية وعرض تقديم الشامل يحتمل
2: على معلومات لازمة حول المسائل الموضوعية وتنظيمة بروتوكولية لمؤتمر دوشنبه لمياه أما حاضري.
1: 18 مايو التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق الأوضة ومحافظ لدى جمهورية بيلاروسيا وممثل الدعم ومحافظ لجمهورية طاجكستان لدى هيئة الدستورية ومؤسسة الأخرى لرابطة دول المستقلة بختوار سفرزادة برئيس المحكمة الاقتصادية لرابطة جرمان نورباي وبحسب المعافدة به السفارة جمهورية طاجكستان في جمهورية بيلاروسيا فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا المليحة للتعاون في الإطار رابطة الدول المستقلة وفق التطوير المستقبلي لعملية تكامل بالإضافة إلى دور المحكمة الاقتصادية لرابطة في تعزيز الآلية القانونية للتعاون بين دول الأعزاء في رابطة. كما أطلع سفير طاجكستان على نتائج إصلاحات المحكمة الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة وإجراءات عملها في شكلها الجديد فضلا عن الاتجاهات الرئيسية لأنشطة المحكمة في مرحلة راهنة.
3: مستمعينا الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية من إذاعة نواضي تاجيك.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات شاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية خاراتاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 سمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكن بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا. مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات نقاد التقييمات الراعية وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها. ربما ليس فقط في تاجيكستان

ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا، فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقان للعمل على بوابة القصر المنحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده ترسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قرطاق، سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي. العزام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو الميرزا ترسونزادة. ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا، وحيثما جلست كان تصل إلى رأسي. قال ميرزا ترزنزادة لاحقا من المدرسة الأولى، لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا ترزنزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربيوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا ترسونزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينينابات لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينينابات لموسيقي ودراما، وسرعان ما أريد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللاعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا ترسونزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من مسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد، أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز وألقاب ميرزا ترسونزادة: بطل العمل الاشتراكي، أربع أوامر للين، وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية، الحمران للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس. من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة نحر دولي، جائزة لينين عن قصائد الحسن أرابكاش وصوت آسيا، جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب، الدبابي تارة شاندري، الحديقة المعلقة في بومباي. في ذاكرة البشرية جائزة لينين، كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار، الآن مدينة ترسونزادة. إحدى مناطق الطبيعية الجمهورية منطقة ترسونزادة، تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبي، حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء ذريح قبر لميرزا ترسونزادة في متنزه لوجاب في دوشنبي. في عام 1981 في دوشنبي بمبادرة من أسرتي وبدعم من الحكومة.
تم افتتاح متحف تذكاري والأدبي متحف ميرزا ترسونزادة. استوحى ميرزا ترسونزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم. وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي، زار الهند. هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا ترسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم. حصل على جائزة ستالين، وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى. الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف؟ ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة. حصلت جائزة في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات الفبالستين لميرزا ترسونزادة، كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60. أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا، اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف: لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت، لكن ميرزا ترسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان. كان شاعر دافعا وراء قراره. الشاعر ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض سكرية، سرعان ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض سكرية. رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف الطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب، لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا ترسونزادة إلى واحد العناية المركزية، وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزرعين الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبي من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما، في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا ترسونزادة، ودفن الشاعر ترسونزادة في قرية اللوتشاب في دوشنبي. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة يافازي طاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر استقلال. يعود المتحف الوطني أحد الإنجازات الثقافية المهمة في الفترة استقلال طاجيكستان. بدأ المتحف الوطني لطاجيكستان العمل رسميا في 20 مارس 2013 في دوشنبة. يقع المتحف الوطني لطاجيكستان بالقرب من حديقة العلم الوطني لطاجيكستان في وسط مدينة دوشنبة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف أكثر من 24,000 متر مربع، وتعرض القطع الأثرية التاريخية في 22 قاعة، منها 2 قاعات مستديرة. كما يضم المتحف قاعة تتسع ل300 مقعد و5 قواعد بينات للآثار التاريخية و12 غرفة لاختبار وترميم الآثار التاريخية والثقافية. تشمل أقسام المتحف قاعات المعادن والطبيعة، التاريخ القديم والعصور الوسطى، طاجيكستان الجديدة والحديثة، والفنون البصيرة والشعبية، قاعة كنوز الدولة. يوجد في المتحف الوطني لطاجيكستان قاعة خاصة لهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان، حيث تم تقديم الهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام الرحمن من قبل القادة وغيره من كبار قادة الدولة من العالم. تمت إضافة 2,278 قطعة أثيرة وعنية من التحف التاريخية والثقافية الهامة إلى خزانة المتحف الوطني من خلال عمليات الشراء والهدايا وتنظيم رحلات العلمية. ويوجد 22 تمثالا لشخصيات تاريخية بارزة في زقاق المبنى الجديد للمتحف الوطني. يعود المتحف جزءا مهما جدا من ذاكرة التاريخية للبشرية، وعلى وجه الخصوص اتخذت الشعوب المتحاضرة التدابير اللازمة لحماية الآثار الثمينة لأسلافها والتراث المادي وغير المادي. إن إنشاء المتاحف التي تعتبر رمزا للربط بين الأمس واليوم والغد، وتعبر عن القيم الروحية العالية لشعب الطاجيكي، أصبح تقليدا في عملية تشكيل أمتنا. تم بناء متحفنا الوطني وفقا للمعايير الحديثة جنبا إلى جنب مع المجمع الرائع لقصر الأمة والعلم الوطني وشعار النبالة والمكتبة الوطنية وتمثال إسماعيل سموني وروداكي، مما يجعل العاصمة أكثر جمالا. ومن الناحية المعمارية يعود المتحف مثالا بارزا على تواصل القرون، وهو مزيج من الأساليب الكلاسيكية والحديثة، وقد تم بناؤه باستخدام التقنيات الهندسية والبناء المتقدمة، ويعتبر خطوة جديدة تماما في الفن المعماري من بلدنا. تعرض في قاعاتها آثار من العصر القديم للشعب الطاجيكي للعصر الحديث. ومن المعروف للجميع أنه في العديد من المتاحف المعروفة في العالم يمكنكم العثور على أمثلة للآثار من تاريخ الطاجيك القديم. على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بحوالي 180 قطعة أثرية قيمة من تاريخ أسلافنا في متحف بريطانيا العظمى المعروف باسم كنز أم داريو. ويعتبر علماء الآثار هذه الآثار بمثابة التاج الذهبي للفنون الجميلة. إنهم ينتمون إلى ثقافة العالية في عصر الكوشانيين، ويحملون لنا رسائل منذ 1000 سنين. بجهود حكومة طاجيكستان تم تقديم نسخ من عدة آثار من كنز أم داريو من قبل المتحف البريطاني إلى المتحف الوطني في طاجيكستان. وقد تم في قاعات المتحف جمع لقاء نادرة من التاريخ القديم لشعب الطاجيكي
من العصر الحجري إلى عصر الإسلام، ومن القرن العاشر إلى عصر استقلال طاجكستان. في اللقاء المستديرة بالطابق الأول يتم عرض أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة ونادرة ما يتم مشاهدتها في طاجكستان، تمثال بوذا، ويولع علماء العالم اهتماما خاصا بهذا النصب التاريخي. لا يوجد الكثير من هذه الآثار القيمة المعروضة أمام الجمهور في المتحف. على سبيل المثال، في وقت مبكر من عام 1925 عثر العالم الشهير ميخائيل أندريف من قرية إسكودار فلوغر على أكبر محراب خشبي في العالم، وتم إحضاره لاحقا إلى المتحف، ويعتبر هذا نموذجا ممتازا لفن النحت على خشب في العصر السموني. ويعود المتحف مرآة مشرقة تعكس حياة الأمة وتاريخها وانتصاراتها وإخفاقاتها ومنجزات العلم والثقافة ومصير أبناء الأمة المشهورين والفاخرين. إن التدفق المضطرب للتاريخ يربط دائما الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، ويقوي ارتباط الأجيال والعصور والشعوب والدول، ويجعل الطريق إلى مستقبل واضحا. تجل إشارة إلى أن السياسة الثقافية لحكومة طاجكستان اليوم تهدف في المقام الأول إلى حماية القيم الوطنية وإحياء تقاليد الماضي وإيجاد قواسم مشتركة بين القيم الوطنية والعالمية وخلق فرص لدراستها وتعزيزها على نطاق واسع، فضلا عن تقديم الإنجازات الثقافية للعالم. يوجد في المتحف الوطني لطاجكستان قاعة خاصة بهدايا رئيس جمهورية طاجكستان، حيث يتم عرض الهدايا المقدمة لرئيس جمهورية طاجكستان أمل الرحمن من دول العالم الأخرى. وعلى وجه الخصوص الساكن هدية من رئيس الاتحاد الروسي، نموذج الكعبة، قطعة من كسوة بيت الله، هدية من المملكة العربية السعودية لالي، هدية من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جنوب أفريقيا لدى جمهورية طاجكستان، السيف، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان، مزهرية زجاجية أرمغان، ومحبرة المعين الزجاجي، هدايا من زعيم الإسماعيليين في العالم، السيف، هدية من سفير جمهورية طاجكستان السابق لدى جمهورية اليابان، زهرية، هدية من مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا لالي، هدية من سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في طاجكستان، وسام بطرس الأكبر، هدية من أكاديمية الأمن في الاتحاد الروسي، لوحة ذهبية، هدية من جمهورية تركيا، الكأس الفضية، هدية من رئيس جمهورية إيران الإسلامية السابق أرمغان الفضي، هدية من وزارة الخارجية الماليزيا، جائزة الأمم المتحدة الخاصة، هدية من الأمم المتحدة، طابق ومزهرية خشبية، هدية من رئيس أوكرانيا السابق، ومقلمة، هدية من وزير خارجية الهند رمزي حسان، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان. وتجر الإشارة إلى أن المتحف الوطني لجمهورية طاجكستان يعود أحد الإنجازات الثقافية المهمة في فترة استقلال طاجكستان. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر الاستقلال.

0: سميلان كي نتيجو سينتراشا سايوغا برهاني اورويشواغا جال جدي كواغي برهاني مماتوابور يوغدان ميلنكي اوميد هي اكي بيه بطاياغا كي سميلان كي تياري چال رأي هي اور ديشكي سنباندي هيت منتراليون رجيسيو دواراوچا جا ستاربار اواشياغا سنگتات ماغ اور توسا كاريا كي جاري هي وپاروكتو ويشواغا پاهال جال سنسدهان پرابندهان جال اكشيتر مي پاريوجنا كرن ويان كي ساتزاد ادهونيك پرود يوگيكيو اور نواچاروكو اپنا نمي سبي هيتا گاركو كي بيج ساكريا سايوكو برهوا ديتي هي جيسي كي سنوية بوبو زوداني زور ديا
1: ان جرايون بومارومي اومودگي و توجه وسيع بين المللي بور ديگر اهميت جهاني و مقام بلند كونفرنس چورمي رواندي او دوشنبه رو نشون ميدهد كونفرنس ماسکو
0: سوادهاني پرواگ تياري اور ويا